بدك كمان نتوك ريال لهدو تنس تشكلات دستن داينت لدو عند مدور مجان دكتر مدو تنكت تقات شناتو تبردستي ركتا وسيكم ويرندش قدتي يشكلات دستن بفرا وقدن تسبرو ودك انجد كتالن